اوان دابو نريتيان وكو دابو نريتي دارو دستي فرعونو اواني كبيشيان هاتون وايا آيات معجزة كاني ايميان بدرو دانا خداش اواني بهوي گناهو تاوانيان وابتون دي سزاداو گرفتاري کردنو خدا تولسي نريتي بهيزو بزبرا.

0: العباد
1: روجك ديت همو كاس كارو كردو كاني خوي دبينت اما دكراون بخير وشر يوا تاوانبار اواد دخوازت كلنوان خوي وكردو خراب كاني دا مودايه چي دورو درج هبوايا خداي گورش بيدارتان دكاتو بصفتي تول صنوي خوي دتان ترسيند لوي ككاري نار رواب كنو خدا بسوزو ببزيبو او بنداني كبم اگداريانا دليان راد صلكيت پيش هاتني او روجا
0: قل

0: مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون
1: اوشتاني باسكران چن حواليك بون لغيبوا ايمان لرغي وحي وسروشوا بتوي دقينين خوتو اي محمد لو نبويت كاتيك بينو سكانيان هل ادايا آووا بينو سي چه سركوتو او نيبرت او ايان مريم پر وردبكات تو لويش نبويت كاتيك چه شيان هبو لسر اوي چه بخيوي بكات
0: إذ قال

0: اوسا مريم موتي پروردگارا جا چون من دالم دبيت خو کس تخنم نکوتوا جبرائيل فرموي ويستو فرماني خدا هروايو چي بويت درستي دكات هر كاتيك شتي چي بويت تنها پي بلاي ببا دست بجوه دبيت
1: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل
0: هروها خداي گورا فيري كتاب نوسينو دانايو توراتو انجيلي دكات ورسول

0: براستي نموني دروس بوني عيسى للان خداوا وك نموني آدم وايا كالخاك دروستي كردو لو دوا فرماني دا بيود ببابا إنسان أويش بو عيسى دايشي هبو آدم دايكو باوچيشي نبو
1: الحق من ربك فلا تكن من الممترين
0: حقيقة الراستي هر اويا للا ينبر وردقار تويا كواتن نكيد بشيت الرزي أواني كجمان كار كرديها لسريان.
1: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل

0: دستيق لخاون كتابكان آوا تخوازنو لهولدان كا قمراتان بكن لكاتيك دا اوانا هر خويان قمرادكنو هستيشي بيناكنو خويان دخلتين
1: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون
0: اي خاون كتابكان بو برواتان نية بآياتكاني خدا كهموي بلغن لسراستي پیغمبراتي محمد لكاتيك دا ايو بآشكران نشاني پیغمبراتي او دبينن لكتاب كانتان دا
1: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون
0: اي خاون كتاب كان بوتي برجي بطالو نا حقيدكن ببري حق راس داو حق راس دا شارنوا لكاتك دا خوتان تاك دزانن كا حق راس كاميا

براستي دسته چيجلواني كلتن آياتي پيشو دا باسكران واتا جوكان زمانيان باددنو بجوريك شدلين گوايا توراد دخوين نوا بو اوي ايوة تواشب كانو وابنويرن كا او كتابا دور دكنوا لحاليك دا اوي دي خوين نوا لو كتابا نيا زور جاردلين اوي كا دي خوينين هر اوي خدا رواني كردوا لراستي دا هر جيز اوي للايان خدا ونيو بدم خدا ودرو هل دبسنو دجزانن كدرو بختان دكن ما

0: براستي اواني دواي باورهنانيان كافر بونو لو دوا زيات الروتون لكفر بيديني دا اوانا بشيماني وتوبيان هر جيز لورنا جيريت اوانا دستي قمراو سر لشوا وكان
1: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض

0: لو مالدا كعبة نشانو بلغي زورو آشكراهيا كا يچيچان شويني تايبتي خدا پرستي إبراهيما هروها اوي بچيت الناوي پيوستا أمينو آسو دبيت لهمو دزدريجيك جا خداي گورش برياري داولة سرخلچي حجو سرداني بيت الحرام بكن بتنها اواني كتواناي دارايو تندرستيان هيا جا اوي كا باوري نهيناوا او بابزاند براستي خدا بنياز لهمو خلقان پيوستي بچاكو پرستني كزنيا
1: قل يا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود
2: أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر
1: إمام مسلم روايتي كردوا الله

هر کسیك بيانيان حوجار و ايواران حوجار بيخوينيت هر شتيك ببيت مايي خمو خفت پيداني لخمو خفتكاني دنيا و قيامت خواي گورا لسري لا دبات ابن سني روايتي كردوا.

0: ابن ماجه روايتي كردوا
1: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم
0: إمامي ترمذي روايتي كردوا
1: بسم الله.

لأبو هريرة ودجرنوا كبيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي خواي قورا نودونو ناوي هيا صد يقدانكم هركز جماردني چوتا بهشتوا.

محكومي علي كفتي جرقي لفيلا وكوتو مداما لا فاوقه سيلا نيما وقراري لبياباني دجيلا تاهر وكو مجنون لخيالي روخي ليلى ديوان لسحرا سراسي ولا سراسي ولا تنسي

0: امریکان په معنا په دغه خپل عمل سشمری هولیر شي شری برکوتو زوتین کلچین له هولیر کبا شرط زوتین پروژه له هولیر زوتین عمارت له اربیل نیو اکراوت
1: مهر كريتين يعني رساله شي بو شويره رساله شي بو قرك منال لما مكتب وام مكتب منال دسكه بقريان كنقليك يلا من الله هورك منارم اي تونا تشاري لو شو انا بريت
2: والله مخان خانك شو هذه مش هذيك من البر وسطاوا اجا سي تشوار لا بابي تلفونك هر 20 تلفونك
3: دو دلا على ابي بمني ابي لما نبو شو كان نادر يا بتو ضلني يا بال لا فيش يا مو دسيتي تكراوا
2: هر لمسه ما غازم شو در مالي غازتو قريب ندري نمونه مكان سبيكي مالك رفيقم دوي اما سيم فاني غازتو قريب ندري
3: كلام رقم لسري مانغا هيا كم كشاكم ياوي تي بيم باور ركي اي ساش خلق وازن خانوم بكرا ولو مقابله يو كراوم اي ساش وازن خانوم بكرا سيون بخوا حتى ام دقي كريشم حتى ام دقي
0: اولیر جه او اربیل جه اولیر یخه کوم درامه تو فقیر او ژاله کې کا اوی ان کاربان او ګرش منتکا او تیر او کومل ګرشتر اربیل جنی فرعون کان او کسمو دلکان او عربکان او سرمادارکان کبو اندرس کرا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث

باسی قنوت لنیوی دوهمی شوانی مانگی رمزان داو لکو تارکاتی ویتری دوی عیشا دا قنوت اخوین ره براسی و شکانی قنوت که پیغمبری سرور مندرو دی خواه لسر بدیاری کردوا زور گرنگو پرمانایا خوازیارم امام برای زکان زور بخشوع و بوشانه داوه لخوای متعال و برحم بکن و بپارین و که اگر یک قنوت من قبول ببید خیری دنیا و قیامت من دست اکوه معناکی اللهم اهدنا فی من هدیت خواه هدایت من بده لریزی اوانه دا که هدایت داون وعافنا فی من عافیت لش من ساخ که لریزی اوانه دا که لشت ساخ کردون وتولنا في من توليت سرپرشتي و هاوكاري من بكا لريزي اوانه دا كسرپرشتي و هاوكاريان اكيد وبارك لنا فيما اعطيت وبركت بخرا او رزق نعمتاني بيد داوين وقنا شر ما قضيت بمن پاريزا لو نخوشي و ناخوشياني تو برياري لسر اديت حتى ايرا لجماعتا بوي بس آمين بكا لمولا وصفو سناي خواي قوريو آمين مكو بس جو بقرا فإنك تقضي ولا يقضى عليك بيقومان بريار تو ايدي كز برياري لسرتونية وإنه لا يذل من واليت وبيقومان كسي زليل نابت تو سر پرشتيو هاو كاري بكيت ولا يعز من عاديت وكسي قورنا بيث كتود جايتي بكيت تباركت ربنا وتعاليت ذاتي تو بيروزو مقدسي اي پروردگار مانو بلندي فلك الحمد على ما قضيت سپاس بوتو لسر هر برياري ايدي نستغفرك ونتوب اليك داواي لي خوشبوند لي اكينو واز لغناه اهينينو اگرين وبولايتو

دعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: خانجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر دی بنا تاقیق کانو هر نایب ده بچه توش ده توانی تاقیب کی توا
1: خانجینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لعشار سلمانی و دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو ای سالم شنانا دزده کبید سلیمانی مرکتی دای خان تنیشت پرکی مردین نزیک نخوشخانه شرش حلاب جام مرکتی ربوار لگرکی شهیدن در بندی خان مرکتی قرداخ فلاح و کمال لسی متریکا گیندن منه بوناو شاری سلیمانی و دورو بری
1: هنگوینی اصلی شاهو
2: سپیدا FM 106.1 106.3
3: استا گوه بیستی برنامه درود دبن لامادو پیشکش کردنی فاتح محمد
4: درود بحری نور روژه ایمانی کانی درود دریای محبت هناسکانی جیانوا توشوی ری هتا هتا یو نشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوشیکانی خویان نکردو چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایتان بکنو ایمانتان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يواراني درود كوري ذكرو چراي فكرو درياي محبتي محمدا صلى الله عليه وسلم سنوري آوابوني خمو بيري رزقاري إيمانو رهي لباراني رحمتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
5: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
6: عليك السلام
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

خوشویستانم به هزاران هزار سلام و رحمت و برکتی خواله و یعزو خوشویست به هزاران هزار حمد و سپاس و ستایشی به پین بخوای تعالی به هزاران هزار صلوات با دیداری حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم و با یارانی و شنکوتوانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم یا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك إلهنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تجعلنا مع القوم الفاسقين واجعلنا من عبادك الصالحين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تجعلنا مع القوم الفاسقين واجعلنا من عبادك الصالحين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين خوشوي السلام يما لسرو تايبة من ديانيك بيغمران هيانبو عليهم الصلاة والسلام يكتلو تايبة من ديانيك بيغمران و پیغمبری خومن هی بو صلی الله علیه و سلم بریتی بوله اخلاص اخلاص بواتای دلسوزی و یکلابو نوا به پیچو پنایی خور راس کرد نوا اخلاص و تا هر کارت کتو ای کی یا هرشتی تو ازیلینی لپنای خواه بکو کارب کی تو لپنای خواش آبی وازیلی بینی پیغمبران کسانی کن حل سرتای کارکیانو ام پیغمبران گین راونت لوتکی اخلاص اوها اخلاص که زور برز و بلند اگونجه انسانکان انسان جاوازکانی تر بیشگ پیغمبران اگونجه به هولو کشی خویان بطی کشانی خویان بگن پلی که دیاری کرای مقام اخلاص و اتوان بگن کتا خالک که انسان و که هولی خوی پیگا جگل خالی دست پیگ با پیغمبران اوی که امان اخیر لطکی اخلاصهی بند صالحکانی خوا سرتای دست پیگی خالی سرتای پیغمبرانه حرکوی اتوانین بلین اوان کراونت کاکلی اخلاص پیغمبران علیهم الصلاة والسلام با پایی مخلصین خلات کراون قرآن پیروز ام تایبت مندی پیغمبران لهندی کیانا برجستا که بمشیوی که باسی که فرمید و کل سورتی مریم آیتی پنجاوی که فرمید أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا كسي كي هل بجارد بو حزتي موسى دل صوص بيغمر بو فرستاد بو لباري حزتي يوسف فرمي إنه من عبادنا المخلصين لكسايتي پیغمبري خوي صلى الله عليه وسلم قرآن روكاتا أمتكي كفتار لقل أمتكي آكا فرمي إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين هوتا خواهي قوري خوش ويستكي دويني صلى الله عليه وسلم فرمي قل الله أعبد مخلصا قل الله أعبد مخلصا له ديني من تنيا خوار خوا برستم من ملكت فرمان برداري آيين برنامك خواب طبعا هو كاري عبادة شيء هو كاري عبادة أبري خوايا
انجامکشی رزامندی خواهی که تو بده سی بینی برو بو مکشی اوشتانه که لآخیرتا خواهی گره لطفکات ای بخشه ام عبادتو پرسش حمو جیان گریتاو کاری گریم عبادت لطواوی رفتارو هستو کوتی ایمان دارا لشیوی شعورو اذعان رنگیاتاو و تما وصا بديع الزمان سعيد نورسي فرميت لبيناوي خوا كاربكن لبر خوا دسبيبكن لبو خوا هول بدن لبازني الرمز رزامندي اوا بجولينوا بديع الزمان اوا بيناسي اخلاصك وتأكيدك اتوك اخلاص بيويستيا میونی یعنی دست من پیب گابا شد دستش من پی نگاه هیچ نیه مشکل من نیه نه نیشیانه اخلاص اخلاص نونیشانی انسانی راست روا هر کسی ایوه بر راست روی بجیل جیانه اوه دستی بگابا اخلاص جیانی انسانه که مخلص بید ام لولا ناکات چکا سیری روحانی او گشتی روحانی او بردوام انسانی مخلص بردوام لگشه کردین روحی آیا برزه بیتاو لبروه توازعو سادی یکم روشی چون بوا وقتی ام کسب بهوی اخلاصو اگات اللوت کشه رو امینیتاو پارستویتی اخلاصی پارستی چون انسان ضعیفه بس اگر مخلص نبو با بسیترین شد اکویت هوای نفسو بالا گریتو خویل بیره کات بیره چی توزو چیو تو بیره چی تو چی وعدی کیا براسیم جورا کسانه کمن که زور زور مخلصن بلام زور کاری گرن زور زور لا مجرد انسانیت رنگ تنها یک کس گشت به تلوت که اخلاص اویش رسول الله صلی الله علیه وسلم ام پیغمبر صلی الله علیه وسلم بقد یک ذره گردی لیک جوازی لبین اخلاص و توازعی یکم روش روی بانگواز که یا ناکید اخیر روش که وفات که لکن یکم روش که لاشکو تکیه تخواره و یکشت با پیغمبر صلی الله علیه وسلم بس کس کس وانیه ام همو ایمان دار و دعات و خلقه بینی لعالم اسلامی یکم روزو یستینا و راستو ده سال پان سالی تری وفاتی و که یکن نخیر لبابتا کانی اخلاصو پیگشنی روحی و سیر سلوکی ایمانی زور اگر ایت انسان یا بباش یا بخراب سیری اخلاصو توازعی رسول الله بکن لروشی فتح مکه چند جوانا طبعا مكب فتح كردن بريكوتن فتح كرا ريكوتن بو هرشان شان رواياتي كتاك ترا هيكا درستني ورواياتانا قشكير بكريم كاتك فخري كاينا صلى الله عليه وسلم چونا شاري بيروزي مكة كات شان صارق لو بيش در كرابو لمكة پیغمبر صلی الله علیه و سلم وکو سرکردی کی فاتحی سرکوتو نچونه و شارکه یعنی شانازی و فخفخ و امانی نکر نه بلکو با اسرکی و نسری دانوانه بو وخد بو اسرکی پشتی بدات لزوی وخد بو خویشی بدا لپشتی استرقی یعنی تواو تواو سری نوی کرده بو اوان توازعی انواند شاگرده کانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابه کانی رسول الله شروعه بون صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقی ان لپیغمبر او ورگرده بو صلی اللہ علیہ وسلم او تا حضرت عمر کاته که فتح قدس کریه او چی رو که زو زور بیستو مانه دورو دوباره ناکه اینو خوی و بنده یکی خلیفه همو مسلمانانه با فتح شو
شاری قدس فتح کرا و اخرید کلیلکی دریت دستی او کچی بس سره لگل بندکی اسواری او وشتری اخود او اسرابن که اچن بو قدس لمدینه و سورت یاسین خوانی اینجا دا بازه اویش سورت یاسین خوانی اینجا دا بازه اینجا هر دوکان سواری وشترکه نابن یا خود یسرکه نابن تا اویش اوانی سورت یاسین بخونن بوی اسراحت یبکا هم هسرا اینجا هی کان اوی یکم این سرکه بیتا ولو که تا که چون ناو قدس سری او بو که بندکی حضرت عمر سواری وشترکه بیا و تی امیر المؤمنین و جوان نیب و من چکا او شاره چاورانی تو که اصفای اسلام چاورانی تو دینه خیر اوی بو تواضع و روشتنا و قدس او تواضع روحي اسلام ازنم او خاكي بنو اخلاص روحي شريعتا روحي بيغيشتنو كامل بونو تيغيشتنا روحي ايشو كاركانك ببردوامي لو رجي دست كردو بخزمت كردين اسلام حتى او رجي وفاتك اخلاص ادگین بدوا تروب کی اخلاص و بدوا تروب کی بندایتی و رازگویی بس اگر کمی تبیلم اخلاصی هر زور زو پکت کوتو و کوتوی لرگا لمدینه شا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم هرگیز رفتاری نگوره هرگیز او تا که اروشت بلای هاولکانی طبعا صحابة لبري هلصان وأجبوه هلصانا شكا بيغمرة صلى الله عليه وسلم عالميك مسلماني كيبولات أبي هلبسي احترامي بقري تنانت كو تشريفي هنا اگر راسي تنوي بي مردوي غورستانا كان هلصنا سر بي ريز بنيان بو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم او نقوري بيغمرة صلى الله عليه وسلم او زور شايني لو زيادة ريشا كشي بيانصهم لبرسان لبرهال صانوي أصحابي فينا راحت همو جاري فرمون لا تقوموا كما تقوم الأعاجم لبرم هالمصل وكشون عجم مكان لبرجورة كان هالمصنع شون دسي كردو بام أركا بيروزي حر أواكو تاي بينا لأخيرا بي نقصاني بي كم ترخمي بي سارد بونوا بي كجانوا بی پشیمان بونه ولی بنا مکانی که لسری دروس بو جیانی لسر همان آواز لسر همان مبدأ و بیرو باور گزراندی و گهاندی با پایان لبرو تو این بلین پیغمبر خواه صلی الله علیه وسلم لسر تایا بنوایی که کس دستی بچرینیم بست الهی کرد بس لکوتا یا چیدی که گشت آسمان آسمان و زمینی هنائل ارزا اما سرکوت نبیوه نکی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم براستی هموش یعنی رسول الله لیبران بو لپناوی عبادتی که خالصان بو خوی تعالی درونو نو روحی رسول الله لمعرفتی الهی سر ریج بو بو هستکانی پیان سلام باو چیز معنی بیانا کش بو بویا و کوتبو نجوش و خروش با بردوامی سردگو نوی نبو طبعا شعوری احسانیش دا پیغم رسول سلام راندی کترکا احسان که بریتی لوی که خواب پرستی خواب پرستی هر کوی که خواهی گوره بینی و کل فرموده که هاتو که امام بخاری و امام مسلم لفرموده ایمانه یا نایانه اگر با یک وشر رونی بکنه و تو علین لکاته که کسی که تر کسانی تر بونیوش کدن رو لقبله اکن اتوانین بلین پیخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوانه لپلی احسانه برس بوا نوشکی اول ناو خودی کعبه بوا اتوانی وا وصفی بکن
یکی کتر لە تایبەتمەندیەکانی پێغەمبەران ئامۆژگاری چاکە مۆعیزە حەسەنەیە. هەرگیز پێغەمبەران عەلەیهیم سەڵاو و سەلام لە وەختی جێبەجێکردنی تەبلیغ و بانگەوازە خۆیان دووچاری مەرایی و دوور لە پێغەمبەران و دوور لە حەزرەتی ڕەسوڵ الله سەڵا سەلام مەسلحەت ویستی نەکردو قەت قەت. دائما پێغەمبەران بە حکمت و بە ئامۆژگاری چاک مۆعیزەی حەسەنە لە خەڵکی نزیک بوونەتەوە. ئەو تا قورئانی پیرۆز باسی وەک کە ڕێنماییمان دەکات ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. حكمتي اشتكان نهين يكاني بديهنانيا بشيوازك زور نرمو نرمونيان بدل نيائي بوشيوروني كراو بو خلق بيوي خلق هستي برنداركي. حکمت یعنی چی؟ یعنی بەردەوام تۆ هەوڵی تێرکردنی دڵ و عەقڵی خەڵکی بدەی بەهێمنی. ئەوە حکمت، ئەو مەعرەفەی حەسەنەیە. پێغەمبەران قەت ڕێگەی دەمەدەمێ و مشت و مڕ و مجادەلە و ئەمەی کە ئێستا ئەکرێت مێزگرت و دوو کەسە و کاڵە شێر پەلاماریە ئەمانەی نەکردو پێغەمبەران قەت ڕازی نەبوون بەوە. و پێغەمبەران هیچ بایەخێکیش بە شێوازی فەلسەفی نادەن، چونکە نە لە ڕابردووە نە لە ئێستاشا بە پەیڕەوکردنی ئەم ڕێگایە نەوتراوە. بەس ئەمە قسەیەکە دوایین لێراکەین بڵێین بەدەر لە چەند کاڵفامێکە پیشیان هەرەوەیە بەم ڕێگا نەوتراوە هیچ شتێک بە هیچ کەسێ بگەێنرێت بە ڕێگەی فەلسەفینا. شێوازی فەلسەفی نەبووە، پێغەمبەران شێوازی کتابەت قورئان خۆی شێوازی کتابەتی خۆی هەیە. مۆعیزەی حەسەنە حکمت و خوای گەورە ویستی ئەوەی نەبووە کە سەرقاڵان کا بە کارێکی بێهودە، بۆیە ئەرکی ئەوان زۆر بەڕوونی لە قورئانە ڕوونکراوەتەوە. حکمت ئامۆژگاری چاک، چونکە ئینسان بەس عەقڵ و زهن نییە، دڵ ڕۆحە سر خەفیە ئەخفایە. هەر یەکێک لەمانە پێویستی بە تێرکردنە. ێ باشە ئەگەر تۆ هەر قسە بۆ عەقڵ بکەی یا بۆ زهنی بکەی ئەوانی کە فرامۆش بکەیت کەواتە چیت کرد بەچی؟ بەڵام پێغەمبەران ڕەچاوی تەواوی ئەم لایەنانە هەموو یەکەن پەیامەکانیان، ئەو دڵنیاییەی کە بۆ مرۆڤی دروستەکەن، ئەم هەموو بەشانە تێرەکات قەناعەتە پێبەخشێ. نەستی مرۆڤ دامرکێنێ قەناعەتی پێکا. خۆی سەرنجامی ئاوا تەبلیغێ کە هیچ لایەنێ هیچ تایبەتمەندییەکی ئینسانی تیا فرامۆش نەکرابێ. بەڕاستی مەجاری گومان مەجاری تەسلیم نەبوون زۆر کەمەکاتەوە. ئینسانە گەیێنێتە ئەو چەقی مرۆڤ بوونەی کە پێویستە تەسلیم بەخوا بیت. چکەوانەی کە لە بازنەی دەرسی پێغەمبەران ناپێگەن ئەبنە خاوەنی یەقینێکی زۆر جیاواز. لە پاڵەوە کە سەیری ئەم جیهاناکەن پێڵووی چاوەکانی دڕیشیان ئەکرێتەوە، چکە ئەوان بەس خەریکی عەقڵ نەبوون، لەناو مشت و مڕەکانی عەقڵان نەمردوون، زیندوون و هەموو بەشەکانی تر. لەبەرەوە ئەوان جوانتر چاوی دڵیان کراوەتەوە لە خەڵکانی تر. ئەگەر سەرانسەری دنیا پڕ بێ لە گومان و خوتورە، ئەمان بە گاڵتەئامێزێک سەیریەکەن، گزەرەکەن بەلایە، هەرگیز تێکەڵی نابن و هیچ مێش و مەگەزێکی گومان ناتوانێت بەسەر شاشەی معرفەتی ئەوانە بنیشێتەوە.
خوا برکت خاطر زانیاریک که زانیاری ل دنیا ل ریوان زانیاریک خویت علی فریانکا شتانی کن فریکا که پیشتر نیان زانی وا ل سر حکمتو تسلیم بون به موعظه حسن اخوا شتانی کن فریکا که خلقی تر فری نابن شنی ام الهام آسمانی کهت دلک وری گریت کلیتی گا کلمه طیبه بو امیه عزن و هر ما مستعه هر من خوازه که ربانی بید زور زو تکانی چه تدل شکوتی اونیه با پاکی لسر دزنیجی ام کسر روشتو تناو دلی خلق بس اگر دزنیجی که باشی حال نگرد بید ناگا هر بوی امام علیه فرمی اگر پردش لا بدری من یقین مجزیان ناکا شکبو او دو قونا غایبی نید وازنه که ناگه تا آسوی که معریفی بالاتر چکه تواو تواو یقینه هی ببونی خواه بعد صلاتی خواه ایمانی پیتی لطروب که ایمان بغیب آیا خواهی گوره دام از رو من کد ایمان من سلامت کد عفو من کولی من خوش بید یم بر دوامی نزدم لسرم بابت زور زور گرنگانم که زور پیویسمانم زور پیویسمانم دست خوشی زور زورم ببره از زو خوشویستم که که عبدالواقی بایوی از زو خوشویستو که اکرانی روشان برنامه درود تا بیگشتم اکتر بخوای گورتا نسپیرم سبحان ربی که رب العزت عما یصفون و سلام علیکم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: دلو حرمی یارو پارز و پرژینی دوه او دل له هر کار و خواسته کی محبوب دوه خالی به لغیر و لسر وقت و شوینی خوی آمادگی هبه لاهیتن قلوبهم بیماری و مونی دل لو ساتی قرار لجیگی خوی به خوشحال من لعوقه کی نوی گلسانی ادب با دیداری مالکان تان شاد بینو دمانه بپرسین آیا زهد چیه؟ زهد لسردمی مادی گرایی دا مروف دتوانه ازمونی بکات و تامی بکات
1: ساده تایی مانا با زهد اویه استصغار الدنيا واحتقارها ببشوك سير كردن وبسوك سير كردني دنيايا الله يهنديك الله يهنديك يتر بشكرنا دنيايا الله يهنديك اوية الدنيا لدست تابي ولدلتا نبي فهارة لقرفان تابي ولنا ودلتا نبي الله يهنديك يتر تركرني اوشتاني كبكاري دوار روشنايا بلام عرفان بيما ان الله ابي حزيش ولي نبي اخو تركيك الزهد كرساكي أخلاقي كالأدبياتي عرفان وعرفادا لشيك لو مقاماني أبي تيكي تبيب الريتا أروي أجيب جيهاني حقيقة بعالمي حقد كوصالي خواهي قولي سبحانه وتعالى بلا زهد آمان جنية زهد يش وسيلة كإيما بابرو كمال هرويك سبحانه فرمي مروف خواك دروسي كردو أبي لنقص وحركات كابرو كمال بلا عم شون حركة كابرو كمال ببي وسيلة ببي عصا ببي شرا ناتواني بيابانا بالريت إطاعة أوي إما بقي خوابي همري خوابي صلى الله عليه وسلم بما خوش وبما ناخوش
2: راست
1: خوافر بين نيوش كان لما كتافر نيوش قرصة ما قال يسر أهلي خشوع نبي كأهلي خشوع كسيكاو مقامات عرفاني مري بي وأقيموا الصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين اتباعك وبناسيك زور سادي بكين أويا كومال مروف بالرقاء كأرون بو منزل الرقاء كان لي وندو نازان بو شبرون نازن هر یک شونه کله لکتو پرا چاوساغه دیری یاله ورن شونه من جو
2: چرایق راست
1: من رگا کبلو موسی بو عظیمه ک کلیم الله رگا کی لی وین لطریقتا خوا خزر کی بو
0: نل ی مردم ک دنیا پشتی لو او رول دنیا به براسی کپوری زاله بو چی پیر زاله پیر زانه به زور جواناله اگر تو دنیا نبو دنیا پشتی لتو بو تو با رود له دنیاش به گرین نیه زهدی تو لو حالته هچ که تو دنیا هر نیه یعنی هیچ دنیا هیچ خواسته کی نفسانی هیچ ملذات هیچ مستلزمات هیچ پیدایسی قد نیه بو زود لکاتک دا اکری که تو او شتد لبردس به و لبرخوا ترکیب که لبرخوا لدوی دلیه

0: خارجية.
1: أو بو 28 راس تبع همان شيء.
0: بلى بلى بو 28 راس. إما هول دين وكو حكومة ياريمي كردستان ووزارة أوقاف وبري بلعتي قشتي حج عمره كم ترين نسبة بو أنا بدريت.
1: كم ترين؟
0: كم ترين؟
1: بو زوتني بشك بو حاجي.
0: بو زوتني بشك بو حالاتان بيت. ومن ليرش با همو حالاتان هم كم من وتبيجي حج عمره ما والله بري بري راكي عندنا بيمدي كان الشم نبا نزيك نبا دور يعني اون ده حصل شم لو موضوع عيدانيه بو يخليك تضل نيابه ديلو بشكل شلون ذكريتن بو اما حاجي هر حاجي لهر كي كردستان بيتن اما خو ما خدمت كاري وانا صاني
1: او برباري بو 2027 لهر حاجيك ورد جيري دياري كراول استاده هر حاجيك تندي لي ورد جيري تم برباري ده
0: بله جاري تا استايك لاي نبويتوا ايا وشكاني دبيت يان نابتن يعني عادةً حج كردني هريمي كردستان وعراق بدوشي وذكريتن اگر وشكاني هبيتن اكيد او برا باري كامتلا بلام ايما بوي زوتر كارو باركان بري وبين بريارك دراوة كهر اواني كناويان بيادك درچوا 6 مليونيان ليوال بگيريتن لبانغ دادن ريتن او باري لبانغ دادن ريتن كسي كناوي درچوا بو حج بو نمنا لسليماني ناوي درچوا دچيت حج عمري سليماني UPN ای خوی وات او بارکو دگل
1: اگه خوی دبا
0: کارت نشتیمانی لگل پاسپورت لسر دیک لپر سنساح دکاتن و خوشی دا چید بوی بزانین اما کسا حجی بیدا کری و بینا کریت الامانا
1: لطوان ایدا هیا
0: بله لگل پارکی ایتر تحویلی بانکی دادن پارکی لبانک دادن اتنو فی شکی دین تا او تر واجباتی خلاص گوش می دومی پارکی که دیاری دا کریتن که عراق سالانا نجدیک پیک دین اتن من پار نوینری حریمی کردستان بوم لگل یا بو ورگرتنی اوتیلی مدینه و خواردنی مدینه که همو اوتیلی پنج اصیل و اوتیلی زور زور باش مان گرتن و لکاتی دیاری کردنی تیچوی حج لعراق دا بلوستایی که فرمی بله پیمان دالین تیچوی حج لعراق اونده یا ایما پار تبینی مان کرد و برادرانی جمعیاری ایما تماشان کرد جوازی که او تو نبولنی وان حجی آسمانی و یوشکانی لیرش تو خلق به پاس ببی حتی دکی بغدا و آن مثلا کسی که لانبار و دچ ترنگ بوی آسان تر بی لونی
1: دویل هولی
0: جوازی کی 500 هزاری گوتمان نخیر حاج خمان با فرقه بند باشتر لوی لوی تو شینار حدی به چوک پاس بتونه تو گیرو گرفتی زورا مشقتی زورا
1: مندی بونی
0: احتمال خطورت و مترسیشی زورا بوی پار هر آسمانی من هبو مشکانی من هبو بلان اوصال اگر رجی کی باش مشکانی من هبو و فرقه کش زور بو اكيد اوا باركل 6 مليون كم تر دبيتن انجا گوشمه دوم نزانه كم تر زياتر بو شو
1: اوكاد يعني دك
0: بل اوكاد لو
1: بريكمان هيك اخ حاجي بيك اوا دواتر دريجه بقفتوكو كمان دك تاوب صار بيا خو بلا مره زانه غلطان بر دوام دوينا وبرك

0: محمودا الذي وعدته.
1: بله برزان لگلتان بردوامی باس لا تیرو پشتی ناوی حاجیانی هرمی کردستان با سالکانی 2027-2028 دکین لگل زور برس حاجی کاروان ستونی و تبیجی فرمی حج و عمره هرمی کردستان که بسپاس و عمرو لگل مانه کاک حاجی بین باسی او بلگنا مانه بکین که پیویستن لوی کوا حاجیان لکاتی رای کردنی معاملکانیان پیام بیو لگل خویانی بهینن ایو که داوان لیده کن بلگنا مکان بهینن و دست با ریکار یاسایی کام کن
2: بله اما بوی قلبالغی لسر نوسی کان کم بیتوا لیک شما و دست بان ورگرتو دست بان کردو با ورگرتنی معامله او کسانه که یدک بونه و تا حجان تواب بوا معامله ان دست بکردو بشکی زوریان پاریان داوا
1: استاد اوان بله بلام او 2400 کسی که وکو یدک معامله
2: بله بله بلام سبه و دوز بیپشوا تا یک شما او حولات یعنی که چه با یدک ناویان هبوا چه امرو ناویان در چوا دتوانن وکو گوتم کوپی اک لکارتی نشتیمانی و پاسپورت لسر ای فورک به یک رو بهنن لگل بارکوت اکا وکو با کردی اکی خومان اولین لگل 6 میلیون حاضر بیتن او خوشی حاجی اکا خوشی بچه تا نسینگی حج و عمره شارکی خوی جا چلا هولیلا چلا دهو که چونکه اما هشت نوسینگه مان هەیە لە هەر چوار پارێزگە و هەر چوار ئیدارەی سەربەخۆ ئیتر لەوێ مامەڵەکانی بۆ ڕای دەکرێتن بە وەختێکی زۆر کەم و تا ئەو کاتەی گوژمەی دووەمی پارەکە دیاری دەکرێت طبعاً ئێمە بەرکەوتەمان لەگەل حاجی تا لە ئێستاوە دەستی پێکردووە ئیتر هەر لەگەڵ یەک دەبین گوژمەی دووەمە پشکنینی تەندروستیە کوتانە کوبنەوەی حاجیانە جلوبەرگە هەتا حەج دێتەوە ئێمە ساڵ یعنی کە دەسوڕێتەوە هەر خەریکی ئەو حاڵێن ئەو پرۆسەینە بە بەردەوامی
1: واتە پرۆسەیەکی درێژخایەنە بێگومان وایە
2: بەڵێ ئەکید وایە پرۆسەیەکی درێژخایەنە و پرۆسەیەکە یعنی بەڕاستی هیلاکەتیشی زۆری تێدا یعنی وردەکاری زۆر زۆری تێدا بڕوا دەکەی یعنی جاری و هەیە لە سعودیا لەسەر زەیتونێک مناقشە لەگەڵ ئەو شوێنە دەکەین کە خواردن بۆ حاجیانە کە ئەمە پێ دەڵێن ئەم زەیتونە بۆ گچکەیە بۆ گەورە نەبیتن ئەمە عقدمان کردووە کە بەو شێوەیە بێتن یان لەسەر جۆرێک لە گۆشتەکان زۆر جاریش هەبووە ئەو شیفانە کە بردوومانە خواردنیان ڕەت کردوێتەوە یعنی کەلپەلمان ڕەت کردو لە بەرەوەی بەدڵی ئێمە نەبووە ئێمە کەسمان لە هاوڵاتی خۆمان زیاتر خۆش ناوێتن هەمووان کەس و کاری ئێمەن داک و باکی ئێمەن خوشک و برای ئێمە جا بووە هەندێک وردەکاری تێدایە ساڵ بە ساڵ ئیش دەکەین نەتا دەگەڕێنەوە
1: کاک حاجی ڕەنگە ئێستا خەڵکێکی زۆر چاوەڕوانی ئەو پرسیارە بکاتن وەڵامەکەی لە بەڕێز زۆر بگرێتەوە ئەویش ئەوەیە ئەوانەی کە ئێستا ناویان دەرچووە بۆ حەج دەتوانن بۆ کەسە نزیکەکانی خۆیان لە عائلێ خۆیان لە خێزانەکانی خۆیان بۆ دایکیان بۆ باوکیان بۆ براگەورەیان بۆ کەسێکی دیکەی خێزانەکەیان کە ناویان نووسی و ئەوانیش ناویان دەرنەچووە تەنەزول بکەن حسەکەی خۆیان بدەن بەو ئەو ساڵ ئەمە چۆن چۆنیە
2: یەکەم جارم لە ڕێگەی سپێدەوە تامن یەکەم جارە من لە دوای تیر و پشک لێرە لەگەڵ ئێوە بەشدار بوو من بە ناوی خۆمان و ناوی ئێوەشەوە پیرۆزبای لە هەموو کەسان دەکەم کە ئەمڕۆ ناویان دەرچووە وە لە 2028 ناویان دەرچووە هەر کەسێک ئەمڕۆ ناوی دەرچووە یاخود لە جێگرەوە ناوی دەرچووە ئێمە ڕێنماییان داخستووە بۆ تایبەتن بە تەنازورکردن یاخود لە جێدانان
1: ڕێنمایی
2: ڕێنماکان کۆمەڵێک لەو خاڵانە بۆ نمونە کەسێک ناوی دەرچووە با نمونە لەسەر جەنابەت بینەوە ئەگەر قوبڵتە مەسەلەن ناوی جەنابەت ئیشەڵا دەربچێتن ئەگە باید دەبنێن دەرچووە
1: ئەتوانی
2: دەتوانی تەنازر بۆ داک و باوکت بکەی بۆ خوشک و برا بۆ خاڵ بۆ خەسوو خەزوو لە پێچوانەوە بۆ مام بۆ خێزان بڵێن ژنی مام مامۆژن
1: خاڵۆژن
2: کۆمەڵێک لەوانە هەمووی دەگە کوڕ بۆ با بۆ کوڕ ئەوانەی کە لە
1: حەلەکەی هاوسەرەکەی ئەگەر بەتن
2: ئەوانەی کە لە زمنی دەرەجە پلەیەکی عائلەنا بەڵام بە هیچ شێوەیەک ڕێگە پێ نادرێتە مەسەلەن جەنابەت حەسەد دەر ناوت دەرچووە بۆ کەسێکی دیکە کە هیچ ڕەتی
1: قەڵەوەی
2: دەر و عائلە و ئەمە ڕێگە پێدراو نیە حەسەکەی دەفەوتێتن ئەگەر هەر کەسیشی بێتن
1: ئەگەر حەجەکە نەکا حەسەکەی دەفەوتەکەی
2: دەفەوتێت ئێمە یەدەکمانە یەدەکەکانیش بە پێ ڕێزبەندی بوون من ئەو ڕکە یەدەکمان ڕاکێشاوە یەدەکی کەسێک کە نەهاتوو مەسەن جەنابەت کە ناچی یەدەکی پیا و بە تەنها کێ ڕەقەمیەک مثلا محمد يكسر ليدا شويني جنابه رقم دو ببي ريز باندي اما يعني لا نبيوان داره كان لسري اقادارن همو لستا كان هيبا مزبوطي و همه حولاتش ده زانه دارن که امرو كي يدك و كي يدك نيا فلانه و جابو ام پروسه زور زور باوردي و بشفافي ده كريتن و كولا بشاكيش قالتون يعني بو اما حاجي هر حاجي و حولاتي همو حولاتي خوماندن يعني هيتش فرق جده لا نوان ياندانا كن زور جار خلقه بو تلفوني بمون كده لو قلت اما چره دي كه هيا او كم قلتن بو خطان دواء لخواه قورب كان نوتان دار بشيتن حج ناكري بواسطة بيت يعني بهر جور الحمد لله
1: يعني
2: اول كوتاي هاتو اما دن بوا با سيستم و ريشويني خوي بار قلتوا اتر طوع
1: كاك حاج اشتان لسر او نكردو او ريجي هريني كلسان سالانا كده تيتن زياد بكريتن
2: حكومات العراق طبعا السعودية وكو تعامل معاملة لقل خدي حريمي كردستان ناتواني بفريمي لقل
1: راست
2: لقل حكومات ناوني بلام ايماش اندامين لو أو يعني كصالانا عراق خلاطي لبيت ومردك دي اما شوار صالة لسرية باشترين شاندي ولاتاني اسلامي درجيتن لاز بشكي شيريش بر حريمي كردستان لكي ويتن شكا حاجي ايما بكي شيء هيش كتايسة هيش كي شيء كنا ناوتوا يعني مخالفيه كي نكد وكلا قال نظام سعودي جا
1: قرف
2: الدروس كاتن بنمونا مثلا مادي خراب وشر واجا ويان اوتيلي خراب يان خدمه جزاري خراب الحمد لله ايما رنگ زور لهند اشتا لزور العراق ايش باشتر بيتن يعني لزور بشتك عندا حكومه العراق او تن صاله دوا دكاتن كي بشكي عراق زياد بكريتن وبش بو سرجي مريم بس كلا 2025 كلا تاسا سعوديه داني بيدانا اجل سعودية داني بيد أنا لو عراق 5 مليون
1: رجاك زيادة
2: وقت رجاك زيادة بي من نزيك دبيت ولا 7000 كيس شانسي كي زور باشا بالله أو تشانديش والله حكومة العراق حر يعني خليك صالك دان
1: ولا هول دان
2: بالله لدو هزار ونوز دابو بي مابل استردامي عادل عبد المهدي بو 5000 يان داب روحتا كي خلقي كي زور استفادة كي لو يان جابو أو حسين
1: يك حاجي بو عراق بو هريمي كردستان زور
2: يعني اصلا عراق چلو 3000 هي اگر تا 5000 كان زي 7000 كان زياده و 7000 استطاع 7 ببل ايما بكويت تقريبا 2000 شتيكي وادا كويت يعني نزيك دبيت ولا 7000 نسبه اكي باش بس تا اصلا سعوديه داني بيدان انا و سعوديه سيستم اكي هي لهر مليون كاس 1000 كاس دباتن وات عراق 5 مليون بيتن 5000 كاس دبيتن ولاد اكي بو تركيا 8 مليون 8000 كاس دبيتن او سيستم كي لسر اولا تانا جيب اجي
1: ثابت كلاوه
2: ثابت كلاوه بله
1: كاك حاجي اما يعني لاستارا وكو جناب قلت اما دا كاري كان دستي بيه كردوا
2: بله
1: بار صال لورزي حاجي بار بهو الشر امريكا و ايران بيني من يعني قرفت بو حاجيان و هات نوتسونيان دروز بو تاتن او حساباتانا تان لبرتاو قلتوا لو ايكوا امصال ان شاء الله او قرفت دوبارا نبيتوا
2: راستيك هي اما دا صلاتي فروكاوني لدى صلاتي ايما دانيا حريمي كردستان حریمی که راست حریمی که دان پیدا نلا و ل چوارچوی عراق دا بلند صلاتی فروکاوانی نیه و وزارتی دروش معنیه یعنی فرمانگی معنی بنای فرمانگی پیوندی کانی دروا او من هیا بلام فراندنی فروکه و ورگرتنی سلوت و من هم لدا صلاتی حکومتی ناوندی دایا اما پیوندی که زور باش و پتو معنی که دسته بالا حج عمر عراقی هیا والا برداومی امان سردانی ایمده کن ایمده چین اوی پیوندی که زور باش من نگرد چون که با خدمت کردنی حاج جاری و هبوا منگی سه چوار جار لبغدا بوینه و دینه و با برداومی هبوا
1: پیوندی تان هی با برداوم
2: پیوندی که زور باش یعنی علاقات که زور باش و همانگی که یعنی کارک وا دخوازی تن لبا خدمت کردنی خلقی اجا پار اگر تبینید کردی بیتن یعنی لوقتی چونی حج ها دیانگو دبیت فروک یعنی دبیت آسمانی
1: دبیت
2: اما لاسر استي سلوكي حكوماتيش يعني لاسر خد بو وي هول بدريتن شندي بكريتن بفروكه خلق بنيرين
1: بفروكه
2: بالي چونك او ريا يعني هندي جارن جما ترسي امنيشي لبكري تايبت بو دوخك استايوا براستي مسؤوليتي دي بتوبي بلا لاسر مسؤوليتي من او خلق با باز با اتل باش بو باس بفروكه باس معنا ولا كادي قرانوا من خم لمدينة بوم دبايا بياني بقرين و زانتاش ما تسليم كرد بوم وتان والله فروك خانة راكي شبكين بياني كي كراوا يعني هندك حالات هي لپیشبینی کس دانیه دبوا اما با او بینه و با پاس بینه خو من حاضر کی با پاس اما همیشه پلانی بیمان هي و پلانی بیت شو اما اگر لیرش با پاس ببین ل عرعر محافظه کی سعودی لپی دلن سکاکا مطاری هي لوی و بفرینین لبو جده بو خلق کمترین ازیت بخواتن و بینه و بو شو يعني همشا وانا من هي برام جاري ولا ده صلاتي ايما دانيه يعني اوشتانا يا بو يعني ان شاء الله اشتي ورونا داتن بلام هر بهر جوري له جورا كان بيت براسي رگي وش اسماني سلامتره بكشتره
1: وتقلاني كم رگي اسمانيه
2: بله وای
1: اگر گوران كاري رويدا اذا
2: ان جاده بيت
1: وش كاني دكريتو
2: بله چونكه فرقه كي پار جيوازي كي اوهانه بو
1: اگر ام سالیش آوه بیتن به همان ریکار ده بیتن که خاطی؟
2: تصور دکن بله یعنی تا استقرار
1: اگر فرقه که زیاد بکن مثلا؟
2: اگر فرقه که میلیون اک بیتن یعنی جن و پیار اک دو میلیون
1: زور دکن
2: فرقه که زور دکن وقتی ما لبری هاولاتین همو جل لبری هاولاتین بوی اوان استفاده بکن بلا مگر فرقه که 300-400 هزار اک بولا با تعالی بچیتن باشتلا
1: که حاضی او کسانی که نایا نوسی بو
2: بله
1: ام سال بو 27-28 نایا کانیان در نتوا چون معامله لگل او نوانه دکن او نوانه ولو استارنگ زوج بیتن ولی من پرسیار او حوالاتی پی خوشه یعنی ولی ما که لدمی جناب تانه او ببیسته نوکان دمینه توا یعنی بو کاتی خوی بو بیستو هشتو پاشی بیستو هشتو اوانه خلق نوی خوی تو مرکات و بجار دکن چین لسرم بابتا
2: بله اما پر او تجربه من کرد که چون بکنه او گوتم نوانو سین زور آسان بوا او نوانه که امسال نوسیمان نزدیکی 62,000 کس این نوی بون
1: 62,000 کس نوی بون
2: نوی بون اما امسال که نوی نوسی و
1: تازه نوی خواهند تو
2: بله باقی رقم کم پیل نمو بله باقی اوانی دیگه 51,000 بو
1: پیشتر نوی نوسی
2: که پیشتر نوی ها بو
1: بله
2: و آسان کاریش من بو کنه گفت من اوی پار که شی نبو وردبینی بو کرا و یک سال ملیل نتیرو پشک بو حولاتی کش نگره نوا ببی گرانا بو حولاتی نوک بچیت سر اکاونتی خوی ببینی مایه و نمایه
1: و
2: یک سر نرمانه نو تیرو پشک بوی بچیت نوی یعنی نیوه به نیوه زور تره جا بو سالی کی تر مثلا اگر بو 28 بو 29 نامان نوسی بو 30 نامان نوسی اما من وی باشه نو بنوسی نوی
1: دوباره
2: بله دوباره اوی نوسیه جار اکی تر اتوانی ابدیده که معلومات کانی خوی بکات و بنیریتن و آسان تره یعنی زور آسانه بدو کلیک سی کلیک دلیل من تا استاش لسه قراری خوام و امکانیتم هست دتوانم
1: دتوانم حذف کنم.
2: بلام من ناتشم قدر لو کسانه بکنم که سالی که تر دو سالی که تر نیازی حد جان هیا. اگر من لیست و رجی لی بگیرم دلیل او تا حتی هذا من نتوانم نو بنوسم. جابوی نو نوسی انشالله دبیت و ببرد آمیش دبیتن محاوله دکین سال با سال نو کام بنوسین و داخلی تیرو بشه بین با اما عزیت بخویم بلام مهم او خلق استفاده بکند. کسی که جنین اینه و اساجن ده اینه
1: زواج
2: دکاتن بوی حزی لگل خزانه که بکاتن اما نه کمالک اونه یعنه نخوش دم ریتن این مجبورم به معامله تنازلی بوب کم یعن کسی که دیگه
1: لشوینی
2: بنوسیدن اما نه کمالک گرفتن هرچند هندش دیگهش من هیه یعنی
1: و کوچیک کار
2: بونمونه یک لو حالتانه که همان است خلکی اما فیر بوله بر اوی سیستمه که ببلاش اما چاویش من لونیه وکو حکومت یاریم کردستان پاره لخلق ورگیرین یعن پاره لبری ناو نوسین ورگیرین بلا مثلا او پیدا بولا نو عائله دا همو یعن ناوی خوانده نوسن
1: او نیتی هی و نیتی شیه
2: او هی و نیه بو ای کسی دار بشه دواتا تنازل
1: بکن
2: امش یعنی بلا اکی و دکر ری پیدانی بکی برای اکی شوا یعنی حقی خلقی که دی کشه یعنی نا کریت مثلا کابل هر اصلا نیتی نی نیا و بچه تا جا بو دا هاتو احتمال هی لموضوع تنازل لهندک برك دست مان بگرین و بوی خلقی که بفعلی اوانه که دیانه و حزب کن
1: اوان
2: حزب کن یعنی اموش لپیناو برجواندی هاولات یعنی اگر بو نسبت اما گرفته
1: ایگه اصایی وای
2: راست بلام گنجه که 18 سالی از هرچند او سال اما ریمان ندا
1: لحجده و اوانش
2: بله لبیستوپین سالی
1: کن بود
2: بطانی بو نای بنوسید بطنها و آفرتش لچلپین سالی ببین محرم نتوانی نای بنوسیدن موضوع کش او بو که ایمه شانسه که گوره تر با کسانه بدن که با تمننو تا استا حجیان نکردوا یعنی اما شانسه که بو انشالله بو ده هاتو دا ریکاری دی کش دکی نبر
1: بوی
2: او حالشیان پیده او گرفته شد
1: دست خوش که حاجی زور سپاس دکم سپاس با اوکاتی با پروگرامه کمانه دا ساغ و سلامت و سربرز بن انشاءالله
2: زور سپاس بو زور سپاس خوش بیت
1: سلامت بی سپاس تکم ولی برزان اما باز خواستی امروی پروگرام کم بو که باز لانجام دانی تیری پشت چیناوی حاجیانی هرمی کردستان بو با سالکانی 2027-2028 یا خواه اوانی نوی اندر تو انشاءالله پیروزیان به خواهی گوره ساغ و سلامت و سربرزیان که و بخیر و خوشی حجی خواهیان بکن و نخشه لوانه من بکن او من در نتو انشاءالله خواهی گوره دیکا تا قسمتی همو من زور سپاس بو حاجی کاروان ستونی و تبیجی فرمی حج و عمره هرمی کردستان و سپاس و امرو میوانی پرسی امرو بو سپاس بو بینری ایوه مالتان آوه دان خواتان نگم

0: تنفيذه بروتين ايكا كتابات وشد كرا بس كأشيد ارزي واقع زور جارنية يعني تشابوشي لكرا ولا لا ينكي لبروك اما كري مسؤولة يا اما خوي مسؤولة وكسي جنات وانا قصبك اما قصي كترا ايسا بر... قصي كبك بربرسي كومبانيا كان لحكمت بالاترن اي چون شتيو عبيت يعني اما ما ترس اما ما ترسي كترا كروي كردو تهريمي كردو سان بربرسي كومبانيا كان لحكمت بالاترن ابي حزب
1: اما زوري باركان يعني واي كردو بالادستيان
0: بيبدا بشي كي اي چون بش بشي اوي يا حكومه بي داون سيريك حكومه تشتي كي كردو زور ما ترسي دارا نقل لبابتي منطقه شارع زور لكوي بابتا كان شكل هم منطقه كان حكومه لريك شن كسيكو حكومتي داو بكري با كومبانيا كداتي بكري اي اوي كوري قريتوا بشي كي ورا قريتو بشا كي شي ابتشيت قرفاني حزب بوي زرر مندي كم حكومتي يس حكومتي هريمي كردستان زرر مندا وكو حكومت بلام حزب زرر مندي بوي ناچار بين بو ام بابتانا شنو بردمي حزب كان حزبي د صلات بيكيتيو بارتي بلين كاكا ام شتراغرا يعني بس بو انا كري اما نابي اما اما ما غير ولات ما نهبي اما ما دم اما لين هريمين برلمان بحساب هرشنو برلمان كمان ابيت ام بابته يقلا كينوا اي ايما بصلاتي حزبين يا حكومتي براسي واقعين يعني ناكريا كومبانيا لسروي حكومته بيت حكومه يا سيدانا على كردومه بس كارونيا اوي تانجرو مان بيني امزستانا كفزورك تانجرو يعني خلق ديماني رسمي عندنا ابو سيدي تن ديماني كي جوانا ديماني مترسي داره نك ديماني جوان او هم فاستو ماده كيميا كاني ناو كارغا كان الشو اي كان دارو بياني خلاص يا زاني كف بقي الله كفي دريا بقي سيمه البرز وتوا يعني امام ترسي داره ما وصى امام ترسيه كروي لي ام كردو بشهر سركري طبعا كومالي هنگاوي كي لو انا بيشكنين فكري بهم كارغا كان هيك كارغيك هلا ورني بو نكري همو كارغا كان ابي بيشكنين يعني بو بكري بتايبتي ام كيسا فوكس مال سركوي عربته
1: بل
0: كومبانيا كان عربت كهواكي بروكيو رو برو قزای شهر زور او بر شهر زور او همو شهر زور قسی کوم کله سر شهر زور شهر زور ناوکی به خو یتی شهری گل شهری شهری زهور یعنی سبت خوراکی جران عراق بو شهر زور اساس ابي سبت خوراکی به تایبتی باغ سلیمانی بیت یعنی ابي اما بخمی ام بابتو وین چونکه ا ما سوزو میوو شتکان شهر زور زور تایبت بو جاران گرنگی به شهر زور درا انجا قصه کم کلبین من چکه بدو دا چون مان کر ام خاکا ورده ورده پیتکی نامینت او پیتو برکتی هیتی شهر زور جاران شتتی اب سوز فکر ده ا ما منال بن که اروشتین اگر لم لا بون من سلیمانی او شتا لما ويدور را پنجه زيادي كردايا لشعر زور نو متر زيادي كر هاي سرسام ابو يليه مش شي ام خاكا اما نبه بركت بو ام بيتو بركت اينا من خاكا كواتا ابي بشكنين يعمي وكري دو هم داناني ستاندار ستانداري نو دولتي لروي جنگيو تندرستي و يعني هم بو جنگان بو تندرستي خاك و خلق يعني جنگا كمان ابي بپاريزين اقامال لبي سيهم داناني فلتري پيوستو كنترول كرديني همو او پاجمانی که در اچن لدوکلو لبون چون که اوی که ایسا حالا بجا بتاقد بو قضای شهر زور بتاقد بو بحثی بوانا که یعنی اینو نتوانی شو هینکا بکیتو جامی سیارکت که اروی برگا بکیتو بوانا که اونا زور خریکا بخلکی اماش خالی که تر خالی که زور گرنگا پشکنینی اوی تانجرو بستان سور بردوان پشکنین کری بوم آوا اگر خراب بو بکار نهن ری خمي خلقي او منطقه بخوري وهروا ابي كارغا كاني ايما اجر اما ام خالم بلاو جرينجا اما بدي صلاتي تشاوديري اماكا وتصلاتي جيبا جكارج اماكا اجر كارغي بابند نبو بم رينو معانا ستاندر نيو دولتيانا ابي تشابوشي لينا كريت يا بيدا بخريت يا ابي غرامه بكري بزور بيدا بنريت يعني ناكريت لسر جياني خلق لسر قوتي خلق تخو بهسكيت اگر كسي يمروف دوز بيت اگر كسي بتوانا بي اگر كسي يشكر بي ابي بو باركو كرنوي خود بو جياني خود ابي حسابي جياني خلقي كشبكيت بو تندرستي خلق لا ايما براستي جياني خلق لا ايما

0: استا گوه بیستی برنامه درود دبن لامده و پیشکش کردنی فاتح محمد
1: درود بحری نور روژ ایمانیکانی درود دریای محبت هناسکانی شیانوا توشوی ری حتا حتا یون اشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوشیکانی خویان نکردو چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایتان بکنو ایمانتان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته یوارانی درود کوری ذکر و چرای فکر و دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم سنوری آوابون خمو بیری رزگاری ایمانو رهی لباران رحمتا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله وملائكته يصلون على النبی يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
2: سلامي اليك صلاتي عليك رسول السلام
3: عليك السلام
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وورثته وأحبابه إلى يوم الدين عزيزانم سلامي خوي قولة لبي تصوري غير إسلام تصوري يوناني بونموناك غرب أمر زور شانازي بيودكا للاي أرسطو للاي سقراط بونمونا مروفەکان یەکسان نین یعنی ئەڵێن هەر خۆی لە سروش تاوا دروستکراوە ئەوە شایستەی ئەوە نییە هەندێ مرۆڤ کە ببێتە مرۆڤێکی ئازاد لێی نایە طبیعی ئەمە دژ بە تەسەوراتی ئیسلامیە لە ئیسلامە هەموو مرۆڤێک بە ئازادی لەدایک بۆ و دەبێ ئازاد بێ و کەرامەتی هەیە ولقد كرمنا بني آدم همو بني آدم تكريمي ورقتو بروحو بعقلو بلشو بدرونو بم مسائلانك أما جمع موكر وأفرمي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم نالي كرد نالي عرب نالي فلان ملت إنسان نالي مسلمان وغير مسلمان هموي همو إنسانك بأحسن تقويم دروس كراوة بجوانترين شواز دروس كراوة لا بروجي جينوما بروجي جينوم لهزار ونصو نواتا دسي بيكر چندين دولت بجدار لو بروجي قوريا و باريكي زوري بودانا وازانم سيانزم مليار دولار بو با دسال شتيه كم بروجي كتوابو بريتيبو لخوين دنوي ڕیزبندی جینەکان یان پرۆتینەکانی دی ئێن ئەی لە ناو خانەی مرۆڤدا لەسەر کرۆمۆسۆماتی مرۆڤدا لەسەر 23 جووتەکە ئەم هەموو سەنتەرە زانستیانە سەرقاڵی ئەوە بوون نزیکەی 10 ساڵ دوای ئیعلانکرا لەلایەن بیل کلینتن و تۆنی بلێرەوە کە ئەمە بەڕاستی پرۆژەیەک بوو ئەتوانی بڵێن گەورەترین پرۆژە بوو لە مێژووی مرۆڤایەتیە شانی باسە لێرە ئەو زانایانەی کە کاریگەری داروینزم کاری تێکردوون بڵاویان کردەوە کە ئەم ڕیزبەندیە هیچ جیناتی مرۆڤ 98.5 لە 100 ئەوەی مرۆڤ لە مەیمونی شەمپانزی ئەچێ بەڕاستی ئەمە فی ئەحسەنی تەقویمەکە لێرانە چۆن ئەحسەنی تەقویمە و من هەموو پێکاتەکانم و کۆدی پێکاتەکانم لە هی مەیمون بچێ بەڵام من هەر هەفتەی پێشوەر ئاوە بە سەرزارەکی گەڕام لە ئینتەرنێتە لە دوو سایتە حەزەکەم ئەوانەی کە گرنگە لەلایەن ئەم دوو شوێنە تۆمارکن لای خۆیان www.wired یان بڵین wired.com/medtech یعنی medical technology /health/news 2003 ئەمەیتریان www.answersingenesis.org/articles/jt/v7 لەم دوو سایتە بەحثی نوێ هەیە هەڵێ تەنها لەو 100,000 جینە 100,000 جین کە لە مرۆڤایە تەنها 40 دانەی ڕیزبەندیەکەی لە هی مەیمونی شەمپانزی ئەچێ نەک عینیشتن شوێنەکانیان لە کرۆمۆسۆمەکانە هەمان شوێنە لە لای شەمپانزیە بەڵام عینی جین نین و فروقاتێکی زۆر زۆر گەورە هەیە و سبحان الله و صدق الله کە ئەفەرمێ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بجوانترين شيوا إما مروف ما دروس كدوا نكهر ظاهركي واجوان وركوبيك وزماني هي لغيك زور واضحي هي قراني ألي خواردنكاني أتواني راست وخول السروش توبي خوا وأشتواني تيكاليكا ليبني تنها بونورا كا خواردنكي تيكالكات بزوقي خوي هر أوانية وكو غريزية بلاماري درختی با و جمکی بخواد هر وها حضارتی غربی وشی آجل بکارینی بو مروف که پیناسی کاله حیوان ناطق یا حیوان سیاسی هر خوی اوه
لابردنی ریز و قدری مروف بین و سر باسه کمان ام کرامت عزیزانم پیوستی با بارودوخی که لناو خیزانه پیوستی با بارودوخی که لناو کمالگا ببیتن بشه لسقافت من یعنی مثال گیرم او کسانی که حکومت دا صالاتی کن ایاتی غرامه بنوسن ملین کار بدستی که بلدیه یا پولیسی که مروره اتوانه غرامه که فوری بنوسی تو سیارکت لشوینه که خراپ راد گرتو یه مخالفه که بو انوسی امش تکی زور قانونی و زور راست و زور درسته بلام نبی بقیرنه بسرته نبی توره بیلیت چونکه ابیت دو سزه او هاوار هاواره نقصه که لسقافتی پولیسه کن من نالم همو هر مخالفه که دکره ایتر لزریبه بی لهر شوی نگ بی اوی که سزا ادره لری پار دانکه و سزا ادره هیچی تر یعنی بوی امش فرصتی که با همو دایکو باو که الیم عزیزانم که ارون با کبونوی دایکو باو کن دخوین دنگا کنه لقتاب خانه کنه با متابعی مناله کانتان لو اداره دواب کن بلین یم سپاستانه کن که حال ساون به پروسی فیر کردن و پرورده یم حزکین و امانوی میشکی ام مناله من پر کن لزانست و درونیان پر کن لروشت اما پروسی کی زور زور گوری و یم ممنونی ایوین بلام لم حالتا او کسانه لوانی یابلین منال کان قطابی کان حالا اکن میگومن که حالا انکه درس باج نخوینن بلین واجباتیان باج جبه جی نکردوا ما مستاکه بو هي سزا هم بده سزا که نابل لری کرامت او به عزیدانی کرامت هیچ با کودا که نبی او قبول کات لا پره کبرو دجر پی بنو سره و سزا که درجاتی طلبه که صفر ایت چنیتی چن مستحق بی دره بلام نخاله تابق سیپی بلی چون که کرامتی او منالهی من نیه خوا او کرامتی پیداوه خوا او ریزی لیه ناوه خوا او قدری پیداوه جل ظروف یکا خوشویستانم پیغمبر خو علیه الصلاة والسلام او ماوی کتیای جیا لهمو جیانا عبد هبو لبازار افروشران وکو همو کالایک اسیر جیراو لجن یکا کرینو فروشنی پیوه کری لهندستان اللیل لا حضارتی رومانا لحضارتی چینا لحضارتی فارسا اما هر باو بوا لناو عربیشا لبازارکانا خلکی کرینو فروشنی دا کر با عبد لو ظروفا رسول الله فرمودی که هي که لصحیح مسلمات و فرمی لا یقولن احدكم عبدی و امتی کس با عبدکی خوی با عبد بان نکا بلا عبدکا مورا بلان بلا کرکی خوم کچکی خوم کچولکی خوم آوا باسیب که وشی عبد بکار نهینن ولی فرموده ای که تراک امام بخاری روایتی که فرمی اخوانکم خولکم خول جمع خائله خائل او کسی که کاری که تو اباب ریو شوانی که للات شاگردی که للات حرسی که حیمایی که خزمتکاری که رسول الله فرمی امانه خواوی سویتی بین جردستان بو ماویک لم حالتا بون جردستتان آگدار بن چی اخون الو خوار نش بدن بوان چی لبرکن اوان او جور برگش لبرکن و اگر هاتو ایشکتان پیاس پردن لطوانه خوان زیادر نبی اگر ایشکتان لطوانه خوان زیادر بوده بی یارمتیان بدن جا عزیزانم وطمان ام بهای بهای کرامت تریبه لگل کومله بهای ترا یکی گلوانه مثلا یک ثانی روژه چان دو اصحابی گوره یکی چان عبدالرحمن کوری عوفه که یکی کل عشره مبشره اوی تریشان مقدادی کوری عمره که جاران پیانون مقدادی کوری اسود اما هدو چان لسابقینن واتب مسلمانه هره هره دیرینه کانن به یکو دانشتون بلام عبدالرحمن قریشیه بنی زهره لگه پیغمبران نسبیان لزهره یکا گرن اما ایتریان قریشینیه عبدالرحمن پیل مقداد بوجن نهینی اله بو کچکی خوتم ندیتی لیو تو را بی و حلسی و را قسی که زبریشی پیداله مقداد چه تلای رسول الله علیه الصلاة والسلام بو یه جره توا دلیش کهو
چونکه منه به پیاو دانه نانه که کچکی خوتم بیتیه بوی بزانین ام بهانه همین چپکی اکن بیه کون کرامتکه لگل یک ثانیه که هست کر یک ثان نکراوی لگل چی کی ترا هست کی کرامت برینار بو رسول الله علیه الصلاه والسلام فرموی من جند بوده هینم آموزه کی خوی بو هینا ضباعی کچی زبیری کر عبد المطلب جا عزیزانم ام نقبتی که دی بینین له و ام نهامتی که دی بینین له دنیا دا امتی یک برسی ابی امتی لجر فشاری آبوریای و اویتریشان لجنگای و امیتریش عدالتی تیانی و خلق رجبگیر ابرینا ناو بندی خانه و ببین محکمه و یک یک حفظال للیبیا جیرابو اینو لجر تحقیقه دوار حفظالو تیان الله هیچ لسرنی اما هموی اگررت و بو پیشیل کردنی ام بهای که خواه داویتی کبریتی لعزت لیرا کتاینین ببرنامه